0: المناك
1: المناك
0: فندارن على لانور دات ملازا
1: يرو تنتارا ليبي
0: دات سيد نونا
1: يرو ولا نيس فياتريكا ليبي تيو امني فيرا مونتسيكا سين في نون
0: فندارن عراينا شناندر ايتم راديو لوتيراننا مليرنا نوس إيسك نم نورة تويزاو
1: بيارا مياس
0: فوي بيلو تيراننا مبالفي فاندايزان
1: عرشيفان فيانغونو لتيرانا مالاقاس
0: لوفاسوا